ايش عاوز كنا هو يقوك وين هو جيجون كاوي هندسو كيوت اجي السنة انا هو يقوك هما حكيك فاني ما قدام دوت.